هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: والساعة فيها الآن تمام 11 صباحا حسب توقيت الهند المحلي. أيها المستمعون الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم. فيتلو علينا الشيخ إبراهيم محمد فراج ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مندلي استمعنا أيها الساده لبعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم التعليق. التعليق وموضوعه: عملية سندور مهمة لا تشوبها الشائبة. في الذكرى السنوية الأولى لعملية سندور تحيي الأمة ذكرى القوات المسلحة التي أثبتت جدارتها في مواجهة هجوم بحلغام الإرهابي الذي وقع في 22 أبريل عام 2025. فقد اقتحم مهاجمون مدعومون من باكستان وادي بايساران، سألوا السكان عن ديانتهم وقتلوهم ما أسفر عن 26 ضحية. كانت هذه محاولة واضحة لإثارة العنف الطائفي، ومثلت تحولا من الهجمات العابرة للحدود إلى تقسيم الهند من الداخل. ردا على ذلك، أطلقت القوات المسلحة الهندية عملية سندور في الساعة 2:15 صباحا يوم 7 مايو عام 2025، مستهدفة البنية التحتية الإرهابية في باكستان وجامو وكشمير التي تحتلها باكستان، والتي تم من خلالها التخطيط لشن هجمات إرهابية ضد الهند وتوجيهها. أظهر الجيش الهندي البحرية والقوات الجوية احترافية شجاعة وكفاءة مثالية في تنفيذ هذه المهمة الصعبة. نفذت القوات الهندية ضربات دقيقة على 9 معسكرات في جامو كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان وفي إقليم بنجاب الباكستاني، وقتل أكثر من 100 إرهابي في العملية، من بينهم خاطف الطائرة IC-814. تم تدمير معسكرات الإرهاب سيئة السمعة في

فحوى البور موريتك وغيرها من الأماكن، وكان معسكر موريتك تابعا للإرهابيين أجمل قصاب وديف الحدلي. راقبت القوات الجوية الهندية الأجواء عن كثب لجمع الأدلة على نجاح الضربات. استهدفت القوات الجوية الهندية موريتك وبحوى البور ومواقع أخرى. بفضل التحليل الدقيق، التخطيط المحكم والتنفيذ المتقن، تمكنت الهند من تدمير جميع معسكرات الإرهابيين التسعة بأضرابات دقيقة متجنبة أي أضرار جانبية. وقد نشرت القوات المسلحة صورا تفصيلية وواضحة لمعسكرات الإرهابيين المدمرة في باكستان. حافظت القوات الجوية الهندية على دفاع جوي قوي لحدودنا. في 7 و8 من مايو أطلقت باكستان طائرات بدون طيار وذخائر متسكعة على مواقعنا المدنية والعسكرية تم تدميرها. لم تلحق أي أضرار بالمدنيين أو المواقع العسكرية. والمثير للدهشة أن الهند استهدفت الإرهابيين بينما استهدفت باكستان المدنيين الهنود. كما دمرت الهند أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية، الرادارات، مراكز القيادة، مستودعات الذخيرة والإمدادات اللوجستية في لاهور، غوجرانوالا، سارغودا، شاكالا، رحيم يارخان، سوكور وموري. شنت باكستان حملة تضليل إلكتروني شرسة استهدفت الهند بقصص ملفقة ودعاية كاذبة. هدفت باكستان من خلال هذه الحملة إلى تشويه الحقائق، تضليل الرأي العام العالمي ونشر روايتها الزائفة. ردت الهند بشكل استباقي بالحقائق مظهرة يقظة رقمية عالية. كما أظهرت نهجا متزنا ومنهجيا في مواجهة التضليل الإعلامي. تم إيصال فعالية عملية سندور بدقة مع التركيز على النتائج الاستراتيجية بدلا من الإثارة. وكشفت السلطات الهندية عن أساليب التلاعب التي استخدمتها حسابات مقرها باكستان التي يخضع العديد منها الآن للتدقيق منصات التواصل الاجتماعي الدولية. مثلت عملية سندور استعراضا هاما للقوة العسكرية والاستراتيجية للهند، نفذت بمزيج من الوسائل العسكرية وغير العسكرية. وقد نجحت هذه العملية متعددة الأبعاد في تحييد التهديدات الإرهابية ردع العدوان الباكستاني، وفرضت بحزم سياسة الهند القائمة على عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب. وحافظت العملية على ضبط النفس الاستراتيجي مع كسبها الدعم الدولي. لم تكن لحظة الأزمة الوطنية تتطلب حلا فحسب، بل قيادة استثنائية. وقد برز رئيس الوزراء نرمودي في مواجهة هذا التحدي، حيث مثل دوره الحاسم في عملية سندور واحدة من أجرى الاستجابات العسكرية الهندية في التاريخ الحديث. فعلى الرغم من وجوده في الخارج في زيارة دبلوماسية مجدولة مسبقا، تولى السيد مودي زمام الأمور سريعا منسقا استجابة توازنت بين ضبط النفس الاستراتيجي والعمل الحازم. وقد أظهر ضبطا ملحوظا للنفس تحت ضغط هائل للتحرك بسرعة، وضمن أن كل خطوة بدءا من تعليق معاهدة مياه نهر السن ووصولا إلى العمل العسكري كانت مخططة بدقة ومؤقتة بعناية. كان قرار رئيس الوزراء مودي بتعليق معاهدة مياه نهر السن خطوة تاريخية لم تظهر بمصالح باكستان فحسب، بل أفادت الهند أيضا. فقد أرسى مبدأ جديدا للأمن القومي، أي هجوم إرهابي مستقبلي سيعامل كعمل حربي. وقد ألغي هذا التمييز الزائف بين الإرهابيين والدول الرعية لهم. في خطابه للأمة في 12 مايو 2025، أشار رئيس الوزراء إلى أن عملية سندور ليست مجرد اسم، بل هي انعكاس لمشاعر ملايين الشعب الهندي وتعهد راسخ بالعدالة. وقال تظل الهند ملتزمة باتخاذ خطوات حاسمة لحماية حدودها وشعبها. لطالما هزمنا باكستان في ساحة المعركة، وقد أضافت عملية سندور بعدا جديدا. إذا ما وقع
هجوم إرهابيين على الهند فسيكون الرد حاسما لن تتسامح الهند مع أي ابتزاز نووي ستضرب الهند بدقة وحسم مخابي الإرهابيين لن تفرق الهند بين الحكومات الراعية للإرهاب والعقول المدبرة له ستواصل نيو دلهي اتخاذ خطوات حاسمة لحماية الهند ومواطنيها من أي تهديد إن موقف الهند واضح تماما لا يمكن للإرهاب والمفاوضات أن يجتمع لا للتجارة والإرهاب ولا للماء والدم أن يختلطا

أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى التعليق، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11:18، وبعد ذلك نقدم لكم قطعة من الموسيقى، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نقدم لكم قطعة من الأغاني الهندية، كما سنقدم لحضراتكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12:00، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، وذلك في تمام الساعة 11:55، وفي تمام الساعة 12:00 تنتهي برامج القسم العربي، ونتوقف عن الإرسال الإذاعي. سيداتي وسادتي، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا الصباحية، وحان الموعد لنقدم لكم نشرة الأخبار العربية الصباحية.

نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية يقرأها على حضراتكم عزير إقبال. أولا إليكم مقدمات هذه النشرة. الهند تحيي الذكرى السنوية الأولى لعملية سندور التي أطلقت ردا على الهجوم الإرهابي في بحلغام. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشانكار يجري محادثات مع نظير السورينامي ميلفن بوفا في العاصمة باراماريبو. الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في منطقة غرب آسيا. فرنسا تحرك مجموعتها الضاربة الحاملة للطائرات نحو البحر الأحمر في إطار مهمة محتملة لتأمين مضيق هرمز. والنبأ الأخير من الرياضة. دلهي تستضيف بطولة كومنولث لتنس الطاولة لعام 2026. سيداتي وسادتي هذه مقدمات النشرة، أما الآن الأنباء المتفرقة الأخرى بالتفصيل.

عملية الصندوق تحتفل بحرين اليوم بالذكرى السنوية الأولى لعملية الصندوق. ففي 7 مايو من العام الماضي أطلقت الهند عملية الصندوق ونفذت غارات جوية استهدفت 9 بنا تحتية إرهابية في باكستان وفي الشطر الذي تحتله باكستان من كشمير، مما أسفر عن القضاء على ما لا يقل عن 100 إرهابي. قد جاءت هذه العملية بمثابة الرد الهندي الحازم والمناسب على الهجوم الإرهابي الوحشي الذي رعت باكستان ضد السياح في منطقة بهلغام بتاريخ 22 أبريل من العام الماضي. لقد نجحت هذه العملية متعددة الأبعاد في تحييد التهديدات الإرهابية بفعالية رادع العدوان الباكستاني فضي سياسة عدم التسامح المطلق التي تبناها الهند تجاه الإرهاب بكل حزم.

كما حافظت العملية على ضبط النفس الاستراتيجي بالتزامن مع حصدها للدعم الدولي. لقد صممت هذه العملية بهدف معاقبة مرتكب الأعمال الإرهابية ومخططيها، وسعت إلى تدمير البنى التحتية للإرهاب عبر الحدود. خلال سير العملية أجرت القوات المسلحة الهندية مسحا دقيقا وشاملا للمشهد الإرهابي، وتمكنت من تحديد مواقع العديد من المعسكرات ومواقع التدريب الإرهابية. لقد كانت العملية بليغة في رسالتها ونتائجها، إذ أسفرت عن تدمير 9 معسكرات إرهابية رئيسية، شن هجوم على 11 قاعدة جوية باكستانية، والقضاء على عدد من الإرهابيين البارزين. من دلين واصل تقديم قراءة الأنباء على حضراتكم. جاي شانكار، سورينام. أجرى وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جاي شانكار محادثات مع نظيره السورينامي ميلفين بوفا في العاصمة بارا ماريبو. أجرى الوفدان الهندي السورينامي مراجعة شاملة للعلاقات بين الهند وسورينام تحت رعاية الاجتماع التاسع للجنة المشتركة. قد غطت المراجعة مجالات التجارة، الاستثمار، الدفاع، الطاقة، المساعدة الإنمائية، بناء القدرات، الصحة، التنقل، الثقافة والتبادل بين الشعوب. وأعرب الدكتور جاي شانكار عن ثقته بأن نتائج مداولاتهم ستعمل على تعميق وتنويع الربط بين الهند وسورينام بشكل أكبر. في تصريح صحفي أدلى به عقب اجتماع اللجنة المشتركة، قال وزير الشؤون الخارجية إن المحادثات تطرقت أيضا إلى قضايا عالمية متعددة الأطراف، وأضاف أن الهند ترتبط بعلاقة عميقة وموثوقة مع سورينام، نظرا لأن هذه العلاقة ترتكز على أساس من الروابط القوية بين الشعبين. الولايات المتحدة وإيران. تقترب الولايات المتحدة وإيران شيئا فشيئا من التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى تخفيف حدة الصراع في منطقة غرب آسيا، حيث تشير مصادر إقليمية إلى أن مسودة مذكرة تفاهم تخضع حاليا لمناقشات مكثفة. ومن شأن هذا الإطار المقترح الذي يتألف من صفحة واحدة ويضم 14 نقطة أن يفتح نافذة زمنية مدتها 30 يوما لإجراء مفاوضات تفضي إلى التوصل لاتفاق أوسع نطاق. وتؤكد طهران أنها لا تزال بصدد مراجعة هذا المقترح، في حين وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع بأنه تحت السيطرة، لكنه حذر من أن العمل العسكري قد يستأنف في حال فشلت المحادثات. وفي سياق متصل، يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات مع مسؤولين أمريكيين بشأن سير المفاوضات وفقا لمصادر إسرائيلية. في غزو ذلك، أكدت إسرائيل تنفيذ ضربة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قياديا بارزا في حزب الله، وهو ما يمثل تصاعدا لافتا وأول ضربة من نوعها تشن في العاصمة اللبنانية منذ سريان وقف إطلاق النار. ولا تزال مستويات التوتر مرتفعة في مختلف المناطق البحرية ومناطق الصراع الرئيسية، حتى في ظل التقدم الذي تحرزه المساعي الدبلوماسية. ومن جانبها، صرحت القوات

البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بأن المرور الآمن عبر مزيق هرمز بات ممكنا في ظل ما وصفته بإجراءات جديدة دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل حول طبيعة تلك الإجراءات. فرنسا ومزيق هرمز. نشأت فرنسا مجموعتها الضاربة الحاملة للطائرات في البحر الأحمر في إطار مهمة محتملة لتأمين مزيق هرمز. في بيان لها ذكرت القوات المسلحة الفرنسية أن مجموعة حاملة الطائرات شارل ديغول التي ترافقها سفينتان حربيتان إيطالية وهولندية في طريقها حاليا إلى جنوب البحر الأحمر. تعمل فرنسا وبريطانيا منذ عدة أسابيع على إعداد مقترح يهدف إلى إرساء الأسس اللازمة لضمان المرور الآمن عبر مزيق هرمز بمجرد استقرار الأوزع أو تسوية النزع. سيتطلب هذا الأمر تنسيقا مع إيران، وقد أبدت نحو 12 دولة استعدادها للمشاركة في هذه المهمة عقب عقد عدة اجتماعات تحضيرية. وقد حثت فرنسا الولايات المتحدة وإيران على النظر في هذا المقترح نظرا للتداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحصار المتبادل الذي يفرزه الطرفان. وقد أبرزت عمليات التبادل إطلاق النار التي وقعت يوم الاثنين مدى خطورة الرهانات القائمة في ظل الصراع المحتدم بين الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على هذا الممر المائي الزيق الذي يعد شريانا حيويا للطاقة والتجارة العالمية. بطولة كومنولث لتنس الطاولة ستستضيف دلهي بطولة كومنولث لتنس الطاولة لعام 2026 في ملعب ثياغراج. إنه من المتوقع أن يشارك فيها لاعبون من أكثر من 35 دولة. ستقام البطولة التي تنظمها بشكل مشترك حكومة دلهي واتحاد تنس الطاولة في الهند في الفترة من 27 يوليو إلى 2 أغسطس. قد أعلنت كبيرة الوزراء ريخا غوبتا أن دلهي تمتلك إرثا طويلا في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية وأن هذه البطولة ستعزز مكانة المدينة بشكل أكبر على الخريطة الرياضية العالمية. إنه من المرجح أن يشارك في البطولة متسابقون من دول مثل إنجلترا، أستراليا، كندا، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، ماليزيا، سنغافورة، إسكتلندا، ويلز، نيجيريا، كينيا، جامايكا، ترينيداد وتوباغو. ستشهد البطولة التي تستمر 7 أيام منافسات عبر فئات متعددة مع تحديد موعد المباريات النهائية في 2 أغسطس. وأخيرا نقدم لكم مقدمة هذه النشرة. الهند تحيي الذكرى السنوية الأولى لعملية سندور التي أطلقت ردا على الهجوم الإرهابي في بحلغام. وزير الشؤون الخارجية الدكتور أجاي شانكار يجري محادثات مع نظيره السورينامي ميلفن بوفا في العاصمة بارا ماريبو. الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في منطقة غرب آسيا. فرنسا تحرك مجموعتها الضاربة الحاملة للطائرات نحو البحر الأحمر في إطار مهمة محتملة لتأمين مزيق هرمز. دلهي تستضيف بطولة كومنولث لتنس الطاولة لعام 2026. وبهذا تنتهي نشرة الأنباء الصباحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

استمعتم أيها المستمعون الكرام إلى نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم مقطعة من أغاني الهندية الرائعة.

سيداتي وسادتي، استمعتم إلى برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من آكاش فاني، وحان الموعد لنقدم لكم موجز الأنباء من النشرة الصباحية.

الحين تحيي الذكرى السنوية الأولى لعملية سندور التي أطلقت ردا على الهجوم الإرهابي في باهلغام. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جاي شانكار يجري محادثات مع نظيره السورينامي ميلفين بوفا في العاصمة بارا ماريبو. الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في منطقة غرب آسيا. فرنسا تحرك مجموعتها الضاربة الحاملة للطائرات نحو البحر الأحمر في إطار مهمة محتملة لتأمين مزيق هرمز. والنبأ الأخير من الرياضة، دلهي تستضيف بطولة كومنولث لتنس الطاولة لعام 2026. هنا دلهي. أيها المسمعون الكرام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة ممحن الخارجية موجزا لأهم الأخبار، وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا العربية لهذا الصباح، على أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دلي، والسلام عليكم ورحمة الله.